0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دب بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو مك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمت أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية الكاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
3: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
2: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
3: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
3: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
2: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. واقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. ولذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
3: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
2: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد معارك لجوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات التشادية، أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
3: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل، كيف ترى هذا الأمر؟
2: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان.
3: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
2: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال يعني ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
3: نعم. طيب
2: لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
3: نعم. طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
2: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
3: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
2: مؤكد.
3: يعني من بالتحديد؟
2: الأمارات المتحدة، أمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا. وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور. فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني و و و و و و و وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
3: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
2: يمكن أن تقوم بها أمريكا التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار. يمكن أن تقوم هو بذلك، لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
3: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن بمنع الطيران والمسيرات، على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
2: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
3: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على الجهة الرسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع؟ هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
2: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مصعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني، وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء، وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها ولا أن أن أن أن, أن أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
3: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
2: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
3: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجابتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
2: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغرف على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
3: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
2: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك ضوابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
3: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات موجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
2: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ أدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في, في تغذية الحرب في السودان.
3: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
2: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فلذلك إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
3: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا لوقتك.
2: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
3: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا. فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة. الرب بس خلنا دوجعنا وملنا ويتميز بقدرة مذهلة على تنويع طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة.

إن طموحه والتنقل بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا انك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فن حر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله أجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسه يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس يعني. أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو تراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، خليك زول متميز في سوق ناس وكتروا، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقرابر، فالحاجة اللي بتميز

0: أسلوبه وكتابته في الأول، خلينا أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية لكل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعد، سعيدين بك جدا. إحنا
0: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوته الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: المايك للشباب.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني الماضي ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للماضي ده بين الرحم.
2: اوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا، راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمت أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبد العاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابنغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن سفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوى جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوى انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوى إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن إنه نحن نشارك أو نتجاوب مع هذا الحوار.
3: سوى إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار يفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38,720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8,215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة حكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أننا سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالا. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة، ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوى السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوى تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى عادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا غانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط، عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبدأ الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجيين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع، لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام. إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا، اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله، الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله، نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، أشوال الدخن، الآن 420,000 شوال الماريك هو الزرع التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350. الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر رطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا لمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، لكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر رطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر رطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر رطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر رطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27,800 وكيلو سكر 8,000 والزيت 12,000 الكيلو والأرز 12,000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يغرروه أو يوزعوه، يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو أن WFP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WFP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الـ السعر الجاري. بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك, ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بسرعة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال, المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720, الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت, ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر, والوفد الذي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان أو غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
12: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج, انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة, رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي, الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب, وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء, وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشواية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للعمل العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزد كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشواية أبناء شواية في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشواية وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوى جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوى انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوى إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
5: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل قصير الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف، ولذلك مهم جدا انه ما يكون وسيط سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثه. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السريه الحساسه دي اساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمه المرور ورقم البطاقه ورمز التحقق اللي بترسل لك الاو تي بي. اصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي اطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرساله لا عبر غيره. وبالتالي خليك اولا يقظ جدا انه معلوماتك السريه وتحديدا المعلومات المتعلقه برقم البطاقه والمعلومات المتعلقه بكلمه المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم، التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن، لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب الفيسبوك الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي، والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني. المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لإنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: حرارة، أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بنصحهم إنه يشربوا موية كتير ويشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوه وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف دي ومن القدره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعة الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشرب سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس انه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستدرية الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغ الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو مك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دملهيلو، وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو، بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار. اليوم أجمت أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنغا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دابنغا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابنغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل شرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار يفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، ورود الأحمد 38,720، الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8,215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن إنه نحن نشارك أو نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بما كان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة حكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أننا سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة، ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف أنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهن بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبدأ الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجة، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجة. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000 شوال الماريك، هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350 الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر رطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا لمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات بصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر رطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر رطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر رطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر رطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27,800 وكيلو سكر 8,000 والزيت 12,000 الكيلو والأرز 12,000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يقرروه أو يوزعوه يأتي أشياء لم يملك فيها النازي في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه مجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري ب بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل او بكون في نزول الاسعار في المواد. اما الان نحن توصياتنا ارجاء بسرعه عاجل الغذاء الميداني. التوصيه الاول وصيه الاخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والان يملك الكروت الاحمر بعد ما صنفت كروت الاحمر 38720 الان صنفت ورجعت حاجه بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الان 215 اسره 8215 اسره الذين يتلقون الغذاء الان 17439 فرد وليس اسره. فهذه كارثه انسانيه. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطه وكاله الامم المتحده للشؤون الانسانيه ولايه جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد او لرؤيه هذه المجتمعات الاخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذا اذا تم الزيارات الميدانيه لكي يكون تحقيق اكثر والوفد الذي ياتي من روما او ياتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضيه سواء كان او غير المفوضيه الوكاله بولايه جنوب دارفور والزيارات الميدانيه للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبي بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد. واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشواية، وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا، مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشواية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزد كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشواية أبناء شواية في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء شواية وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني. وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
5: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لريديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعل من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب إنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا إنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أولا النصائح للمواطنين، إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الأو تي بي. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم، التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب الفيسبوك المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
6: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وتواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الانتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
8: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
7: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
7: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من مشروع حلف الجديد الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلف الجديد الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين

روح الف الجديده كلها ما صالحه، لانها وما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشره زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له

0: 30,000 هذه، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: يعني احنا عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض بتنتقل من زول لزول. اللي احنا هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعه الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. نبي بساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة، أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي احنا ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة. الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحش بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاعت التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني نسي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعت الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل، عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزت كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجة: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجة بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواته بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن إنه نحن نشارك أو نتجاوب مع هذا الحوار.
3: سوى إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار ليفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أننا سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالا. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة، ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوى السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوى تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا غانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة، وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد، ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا، اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الزرع، أشوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الزرع التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا للمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات بصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر وطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر وطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر وطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر وطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يغرروه أو يوزعوه، يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو أن WFP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WFP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ السعر الجاري، بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بسرعة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر. والوفد الذي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان أو غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو مك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في حداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمت أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إنه موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو إتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة الناس كريهم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا يضايقوهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناية لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في إذاعة دبنجا أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب. يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب. فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان يعني ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: هذه هي الحق. فالذين يشجعونها يعني تبلغهم عليا. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحرب

0: السودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان. طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصة الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا

0: ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا، لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للعمل العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابنغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابنغا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء اعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار ليفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن انها تصل لاي انجاز ممكن يعني يخليها انها يعني تعمل اي شكل من اشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا انه ما عندها مانديت، هي بتحاول انه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن إحنا سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه هو إعلان نيروبي منفتح على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها هو إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام، وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك. كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا، اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله، الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله، نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخازة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350. الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا للمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات بصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر وطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شهر تزا. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر عطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر عطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر وطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يغرروه أو يوزعوه يأتي أشياء لم يملك فيها النازي في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري، بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بصورة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر. والوفد التي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان أو غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبي بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دابنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دابنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابنغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنغا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوح واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التليفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يكون في حمل وبكون في ولادة، وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس، والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصيل بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصيل وأخذ الجرعة التتنس تسميها الجرعة رقم 2، بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلي أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات ال5 محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا الأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد ذا طيب فلا تمشي، على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين أنا جاهزين أن أجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وفوتكم بعافية. شكرا.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان. والبيئة.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسب المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
7: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيجوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية، بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. اي مزارع ممكن يدي اي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده اكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره، وشغله ذاته صعبه شويه يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رايكم شنو.
6: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولايه الشماليه، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعه في الموسم القادم وما واجهوا المزارعين من الموسم السابق.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
6: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد عثمان، وعايزينك برضه توضح لنا المشاكل المتعلقه بالتمويل والجبايات وازمه الوقود، او الان برضه مشاكل المويه وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومه والمنظمات شنو، وبرضه ممكن تسلط الضوء على زياره وزير الزراعه والري الاخيره للمشروع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم، وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولابد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، و وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع.

يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله، ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 الف، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال

0: قال حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000. ليش؟ شنو للتسيير؟ ما عارف يسير وكيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30,000 دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: يعني إحنا عارفين إنه الأمراض الموجية هي الأمراض بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأنه التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموجية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة الجرعة الأولى بتاعت الحزة بتدوه في 9 شهور، بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر حتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحزة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات الثالثتين دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي الشيء قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبي بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهدت لجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل شرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار يفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية للحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة باستمرار مرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن إنه نحن نشارك أو نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بما كان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس انتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة حكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب. وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالا. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة، ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف أنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
11: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبدأ الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
12: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخاذة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350،
7: الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر أوطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا لمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر أوطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكونها، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر أوطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر أوطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر أوطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27,800 وكيلو سكر 8,000 والزيت 12,000 الكيلو والأرز 12,000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يقرروه أو يوزعوه يأتي أشياء لم يملك فيها النازي في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه مجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري،
12: بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل او بكون في نزول الاسعار في المواد. اما الان نحن توصياتنا ارجاء بسرعه عاجل الغذاء الميداني. التوصيه الاول وصيه الاخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والان يملك الكروت الاحمر بعد ما صنفت كروت الاحمر 38720 الان صنفت ورجعت حاجه بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الان 215 اسره 8215 اسره الذين يتلقون الغذاء الان 17439 فرد وليس اسره. فهذه كارثه انسانيه. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطه وكاله الامم المتحده للشؤون الانسانيه ولايه جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد او لرؤيه هذه المجتمعات الاخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذا اذا تم الزيارات الميدانيه لكي يكون تحقيق اكثر والوفد الذي ياتي من روما او ياتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضيه سواء كان او غير المفوضيه الوكاله بولايه جنوب دارفور والزيارات الميدانيه للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.

0: و بنو زر. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500 ألف عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشواية وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشواية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دملهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة عطورو على رئاسة الشواية أبناء شواية في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشواية وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن سفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقبة عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني. ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بين عذوبة الكلمات وقوة الآداب يبرز كردفاني كفنان بيمتلك موهبة استثنائية في عالم الموسيقى المعاصرة.

ويتميز بقدرة مذهلة على تنويح طرق إلقائه وتبديل نبرات صوته بسلاسة فائغة، مما يجعل كل عمل بيقدمه بمثابة لوحة فنية متكاملة وممتعة.

إن طموحه وتنقله بين الأنماط الموسيقية المختلفة بيعكس رؤية فنان ذكي بيرفض التكرار، وبيؤكد إن موهبته قادرة على تخطي الحدود لتضع اسما سودانيا مميزا في الساحة الفنية.

0: إنه يجمعنا بوح مختلف لبرنامج دبنج راب. نتابع
1: برضو حبيت في دبنج راب، سعيدين جدا إنك تكون معنا اليوم.
2: حبابك وحباب ناسك كمان،
1: الله يكرمك. بداية حابين نسأل عن تقييمك للسين السوداني بصورة عامة.
2: والله وعامة السين السوداني يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة في تنامي وازدهار يعني، وفي يعني مواهب يعني كثيرة بتصهر، ودي حاجة كويسة بالنسبة للسين. بس من ناحية بتاعت تسويق وكده، السين لسه محتاج لدفعات أكتر عشان يعني يكون منافس لباقي السينز التانية ويكون بمستوى سين عالمي يعني.
1: طيب بالنسبة للمفردة، عارفين انه المجتمع في جزء متقبل الفكرة بتاعت انه الأغاني بتاعت الراب دي هي وسيلة للشباب انه يعبروا عن تفاصيلهم وحاجاتهم بصورة عامة. تقييمك ورايك للمفردة شنو؟
2: شوفوا عامة الراب ده يعني فن حر زي ما احنا عارفين يعني، فنحر في النهاية انت بتطلع وبتقول افكارك، يعني بتقول افكارك بنفس من نفس البيئة اللي انت جاي منها، فهو ما له علاقة يعني، ما لازم انه يكون مثلا كله اجريسيف او مثلا. زمان هو لما كان بدأ صح كان فيه حاجات ما كويسة مثلا زي ألفاظ خادشة للحياة بتاع حاجات كده، لأنه في النهاية هو كان اتاخد يعني رو من الأمريكان وكده، بس هسا يعني ابتدى ياخد الشكل بتاع الوطن العربي نفسه يعني، بعيدا عن السودان يعني، ابتدى يبقى فيه وعي أكتر تجاه الراب بالنسبة للحاجة دي. فبالتالي أكيد طبعا الرابرز حيكونوا منتبهين للحتة بتاعت الوعي دي، فبالتالي الناس بتتنافس في إنه المنتج بتاعهم يكون نظيف أو يكون يعني بصورة أحسن. بلس إنه أصلا الراب في الأول وفي الآخر هو حاجة أنت بتقدر توصل بها فكرة للناس يعني. أنا دايما قاعد أقول إنه كل إناء بما فيه ينضح يعني. أنت لو أنت مثلا جاي من البيئة دي كعبة، أكيد حيكون كلامك كعب. لو أنت جاي من بيئة بالضبط، لو أنت جاي من بيئة نظيفة كلامك حيكون نظيف. بس
1: طيب لو قلنا في تراك لكردفاني أو لأي رابرز في العالم بصورة عامة، التراك ده مفترض يقعد 10 سنوات، ممكن يكون موضوع شنو أو المفردة المستخدمة فيه شنو؟
2: التراك اللي تعمل مع أواب اللي هو التراك بتاع أصحى يا سودان، اللي تعمل لراب شارع، التراك ده أنا حاسس إنه يعني هو صح في فترة من الفترات ناقش حاجات معي، لكن قال الحقائق دي ستظل إلى أبد الآبدين. التراك ده حيكون باقي إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب كلمة أخيرة نوجهها لكل الرابرز المبتدئين فيما يتعلق بموضوع المفردة وهو موضوع حلقتنا الأسبوع الجاي إن شاء الله.
2: خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، خليك زول متميز في سوق ناس وكترو، لأنه خلاص الناس أي زول اليومين دي طالع داري بقى رابر، فالحاجة اللي بتميز الرابر من رابر تاني طريقة بتاعت أسلوبه وكتابته في الأول، خليني أقول كتابته في الأول حتى بعد ذاك تاني أتكلم عن أسلوبه والسكيلز والتفاصيل التانية اللي كل الناس عارفينها وخلاص.
1: شكرا جزيلا سعيد، سعيدين بك جدا. إحنا
2: أنا كمان سعدت بكم جدا، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب بإذن الله.

0: الامتنان هو ذاكرة القلب، والشكر هو صوتها الذي يعبر عن طهارة النفس. انتهى مشوار دبنج راب، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبابة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعين مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمها مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة رأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاهي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه، والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولا زلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضه يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا أول حلوف يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 الف، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق، وما في اسعار ثابته لاي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 الف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة، وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه باحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاكات منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دابانغا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابانغا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابانغا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء إعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار ليفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، قرود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بمكان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن نحن سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
6: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا غانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام، وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك. كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع، لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام. إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا، اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله، الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله، نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخازة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350. الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا للمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت صحيح بكثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر وطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شارتزة. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر وطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر وطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر وطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط، ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000، ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يغرروه أو يوزعوه، يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري، بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل أو بكون في نزول الأسعار في المواد. أما الآن نحن توصياتنا إرجاء بصورة عاجل الغذاء الميداني. التوصية الأول وصية الأخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والآن يملك الكروت الأحمر بعد ما صنفت كروت الأحمر 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر والوفد التي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان الأول غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.

0: Glabanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بالحوار السوداني السوداني داخل البلاد. ردود فعل واسعة لترحيب الاتحاد الأفريقي بانطلاق مبادرة الحوار السوداني. قوى إعلان المبادئ تستنكر ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني داخل البلاد. حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وتحرير السودان عبد الواحد محمد نور تنتقد ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار. اللجنة الحوار السوداني تعلن تسمية مكاتبها للتواصل السياسي والمجتمعي والدولي. إضراب أطباء الأسرة والكوادر الصحية بالمراكز الصحية بولاية الخرطوم. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح عاملين في المجال الإنساني تحت تجهيزهم جماعات مسلحة في السودان. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون احتجاز العاملين في الإغاثة من جانب الأطراف المسلحة أمر غير مقبول. الأمم المتحدة استمرار العنف في السودان يدفع آلافا إضافية إلى النزوح. صندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدة 140 امرأة نازحة في النيل الأزرق على الولادة الآمنة خلال 3 أسابيع. مصفوفة تتبع النزوح نحو 450 شخص نزحوا من محلية الرهد بشمال كردفان بسبب المخاطر الأمنية. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات وتوقف تطبيق بنكك يزيدان من معاناة السودانيين. مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة تآكل قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبي بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو مك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبي التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القائد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء الشوايا وأربع الجرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم، إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة، ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن السفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية والدلماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمام إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها. وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين، معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها، عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، بديك كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة، وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة، يعني أكثر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل الـ أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أن الناس أنتوا كناس عاملين في مجال ومتخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في في في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي فنحن اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف, يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة, هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمل لأنه صعب ما بتقدر تبنيه ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه, لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في ديانا ودربت النساء يعني, فكانت استجابته ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22 وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني, اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني, لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارت تستخدم يعني, بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها أنا صراحة بأخذ منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها, أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف, لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى, فجابت لي حاجة جديدة, بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان, بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم, لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح, أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقلي وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي, قلت لي أدى نتائج أحلى من إنه أحمره في الزيت مباشرة, معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا, ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك, بالرغم من إنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني, والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي, وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادي للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات زي ما قلت لك, الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء، يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع، المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا، وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو، أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي، والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة، يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث، ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بالحوار السوداني السوداني داخل البلاد. ردود فعل واسعة لترحيب الاتحاد الأفريقي بانطلاق مبادرة الحوار السوداني. قوى إعلان المبادئ تستنكر ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني داخل البلاد. حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وتحرير السودان عبد الواحد محمد نور تنتقد ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار. اللجنة الحوار السوداني تعلن تسمية مكاتبها للتواصل السياسي والمجتمعي والدولي. إضراب أطباء الأسرة والكوادر الصحية بالمراكز الصحية بولاية الخرطوم. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح عاملين في المجال الإنساني تحتجزهم جماعات مسلحة في السودان. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون احتجاز العاملين في الإغاثة من جانب الأطراف المسلحة أمر غير مقبول. الأمم المتحدة استمرار العنف في السودان يدفع آلافا إضافية إلى النزوح. صندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدة 140 امرأة نازحة في النيل الأزرق على الولادة الآمنة خلال 3 أسابيع. مصفوفة تتبع النزوح نحو 450 شخص نزحوا من محلية الرهد بشمال كردفان بسبب المخاطر الأمنية. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات وتوقف تطبيق بنكك يزيدان من معاناة السودانيين. مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة تآكل قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
3: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستغلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف، أي مفاوضات سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
2: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
3: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان فيه موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بانها تعالج جذور الازمه بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامها اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم انهم وين واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضو اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لدي برضو من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل انه يتم ممكن ملاحقة او محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأنه الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف، بما أنه ما في عدالة منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام، والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها. فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
2: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
3: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة

0: المفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوسيق، مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجة وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجة.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدائيات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزة كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف الأدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدبي إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن سفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوة جديدة منشقة عن الدعم السريع تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوة إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السريع آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الاثنين 31 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: لجنة الحوار السوداني تعلن عضويتها، والكتلة الديمقراطية ترحب وصمود ترفض المشاركة.
4: دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: دواء اعلان المبادئ تكشف تفاصيل لقائها بالمبعوث الدولي بيكا هافستو في نيروبي.
5: ناقش عدد من الأجندة وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية.
3: السفير عادل الشرفي يدعو للتدخل الدولي الإنساني لوقف الحرب.
6: حتى لو أدى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب.
3: تراجع المساعدات وشح الأمطار ليفاقمان الأوضاع المعيشية بمعسكر عطاش في نيالا.
7: المعسكر لديه 16 سنتر، ورود الأحمد 38720 الآن صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث أقامت لجنة الحوار السوداني مؤتمرا صحفيا بالخرطوم أمس، أعلنت من خلاله أسماء عضويتها وتعهدت بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد. من جانبه أعلن تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضح أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وأنها معنية فقط بشرعنة حكومة الأمر الواقع. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ شهاب إبراهيم القيادي بصمود.
8: الحوار ده الدعوة له أعتقد أنه نحن موقفنا واضح في شروط أي شكل بتاع حوار. لا يمكن أنه يكون في حوار والحرب مستمرة أي كان في أي مناطق أحد أطراف الحرب. الشيء المهم أنه اللجنة دي أصلا ما طرحت ذاته رؤية لحوار، ونحن بنعتقد أنه هي طالما يعني ذات صلة استمرار الحرب وشرعنة الوضع الحاصل، هي لا يمكن إنها تصل لأي إنجاز ممكن يعني يخليها إنها يعني تعمل أي شكل من أشكال الحوار. ودي محاولة يائسة من البرهان وبتبييض المجموعة اللي هي مجموعة تهيئة الحوار دي، واضح جدا إنه ما عندها مانديت، هي بتحاول إنه تعمل غسيل لكل الجرائم العمل البرهان تحت غطاء المحافظة على مؤسسات الدولة. ما في مؤسسات للدولة الآن، يعني نعتقد من انقلاب 25 في مجموعات بتنهب الثروات بتاعت السودان تحت غطاء مؤسسات الدولة، لكن هي دي دعوة تضليلية من اللجنة دي، ولا يمكن انه نحن نشارك او نتجاوب مع هذا الحوار.
3: من جهتها مستمعينا الكرام، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددة ترحيبها بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واعتبرته مخرجا للأزمات الراهنة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور محمد زكريا الناطق باسم الكتلة الديمقراطية.
9: رحبت الكتلة الديمقراطية بالدعوة التي أطلقها السيد رئيس مجلس السيادة الرئيس عبد الفتاح البرهان بابتدار حوار سوداني، وترى أن هذه الدعوة يمكن أن تمثل مخرج لكثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، وتفتح آفاقا جديدة للوصول للحلول. كثير من المراقبين مشفقين من انطلاق عملية الحوار تحت قعقعة السلاح، ولكن نؤكد في أن الحوار ينطلق لإسكات صوت البنادق، فالمتقاتلين يتحاورون للوصول لتفاهمات، وكذلك السياسيين يتحاورون للوصول لحلول. بالتالي نرى في أن المناخ مثالي جدا لانطلاق هذا الحوار، من السابق بما كان التكهن بمخرجات هذا الحوار، ولكننا نؤكد في أن هذا الحوار يجب أن يخاطب قضايا الحكم وقضايا الانتقال وقضايا التحول الديمقراطي المستدام. السودان لن يتعافى إلا بالتوافق على حكم رشيد يؤسس لانتخابات حرة نزيهة يتدافع فيها جميع السودانيون لإدارة وحكم البلاد. السودان كذلك لن يتعافى إلا بأن يكون الحوار هذا حوارا شاملا يشمل جميع أصحاب المصلحة. هذا الحوار يجب أيضا أن نميز فيه بين المسارات المختلفة. الحوار السياسي يشمل القوى السياسية المدنية والمجتمعية والتفاوض الأمني والعسكري والذي ينطلق على أساس إعلان جدة بين الحكومة السودانية والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع. بالتالي الكتلة الديمقراطية تدعو الذين يتحفظون على هذا الحوار بأن لا يضعوا العرب أمام الحصان وأن يقدموا للانخراط في عملية الحوار التي نتمنى أن تكون سودانية الملكية، إذ أن التدخل الدولي له أثر ربما سالب على عملية الحوار نفسها.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت قوى إعلان المبادئ أن لقائها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو بنيروبي اتسم بالصراحة وشهد مناقشة عدة أجندة وقضايا محورية، في مقدمتها العلاقة مع الخماسية والحوار الذي تسعى لترتيبه. مزيد من التفاصيل مع القيادي بقوى إعلان المبادئ محمد الفكي سليمان.
10: لغاء ممثلي قوة إعلان المبادئ السوداني قوة إعلان نيروبي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة اتسم بالصراحة الشديدة وناقش عدد من الأجندة، وكان على رأس الحوار العلاقة مع الخماسية والحوار المزمع ترتيبه بواسطة الخماسية والملاحظات التي أبدتها قوة إعلان نيروبي في لقاءات سابقة مع الخماسية بوصفه في الأمم المتحدة وممثل الأمين العام بأن الأمم المتحدة مطلوب منها دور أكبر لإعادة ترتيب الخماسية، وخصوصا أن نحن سلمنا الخماسية عدد من الملاحظات. وأكدنا له أنه قوة إعلان نيروبي منفتحة على الحوار الذي يوقف الحرب، لأنه أهم الأجندة التي تعمل عليها قوة إعلان نيروبي هي وقف الحرب، وإن الحوار الدائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه قوة إعلان نيروبي. وحتى أيضا تطرق الحديث مع المبعوث الشخصي حول الاجتماع الأخير في أديس أبابا والدعوة المستمرة لتوسيع القاعدة المدنية الرافضة للحرب، وإنه نحن منفتحين على جميع القوى المدنية التي تقرر بموقف واضح من الحرب، وأكدنا له إنه هنالك مشاورات مستمرة لتوسيع هذه القاعدة بأن تكون هنالك مجموعة وازنة عندها موقف واضح من الحرب، وده بيحدد بصورة أساسية الإطار العام لأطراف الحوار القادم بأن هنالك قوة مدنية مناهضة للحرب وعندها موقف واضح من أطراف الحرب الاثنين، بالإضافة لأن هنالك قوة مدنية مناصرة لمعسكر بورسودان وهنالك قوة مدنية أيضا مناصرة لمعسكر نيالة. ده بيخلي أطراف الحوار واضحة، وأي محاولات لإغراق الحوار بأجسام هي تنتمي إلى المعسكرين وتأتي بمظلات يعني غير موضحة وإنها هي قوة مدنية ولكن مستغلة ولكن في ذات الوقت هي مناصرة لإحدى المعسكرين، هذا الأمر لن يمر وسيعقد المشهد. أيضا كان هنالك نقاش عن تصورات مستقبل الجنرالين فيما بعد الحرب، وكان برضو فيه نقاش أخذ حيز كبير من الزمن، بالإضافة للحديث عن الصعوبات التي يعانيها السودانيين وضرورة وقف إطلاق الحرب. طالبناه بصورة واضحة أن يلعب دور أكبر في الخماسية، وإنه المحاولات المستمرة من معسكر بورسودان بوصف إنه هذه القوة السياسية الغير الراغبة في الحوار، هذا الأمر غير حقيقي. نحن نرغب في حوار، وحوار حقيقي يوقف الحرب، لأننا ظللنا منذ اليوم الأول نطالب بوقف الحرب. وحتى حتى حوار جدة كان بترتيب أساسي من هذه القوة السياسية، بأنها تواصلت مع كافة الأطراف وتواصلت آنذاك مع المملكة العربية السعودية من أجل ترتيب هذا المنبر، وكذا كان في اللحظات الأولى لانطلاق الحرب. إذن هذه القوة تراهم بصورة أساسية على الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أجندة وطنية، ويجب أن تكون هذه الأجندة واضحة بأنها ستفضي إلى وقف الحرب وليس إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قدم السفير عادل الشريفي رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني بغرض إيقاف الحرب في السودان، تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة. مزيد من التفاصيل في حديث السفير عادل الشريفي.
6: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل، وفي 2003 كانت المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط، عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام، وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة، وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد، ثم عادت الوساطة والمفاوضات واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام، إذا لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة من على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، كما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين، ونريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل. وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في جولة السودان اليوم. وأخيرا اشتكى نازحي معسكر عطاش بنيالة من تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بجانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. مناشدين المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وطالبوا برنامج الغذاء العالمي إلى تقديم المساعدات للنازحين بصورة مباشرة بدلا عن توزيعها عبر التجار والوسطاء. مزيد من التفاصيل مع آدم علي حسن عبد الله الناطق باسم معسكر عطاش.
7: آدم علي حسن عبد الله نازح من معسكر عطاش، رئيس سنتر واحد، الناطق الرسمي باسم معسكر عطاش للنازحين. بحيي كل المستمعين في إذاعة دبنجا، وبحيي كل الطاقم العامل في إذاعة دبنجا. نحن الآن في معسكر عطاش لدينا بعض الاحتياجات، 3 بندي أو 4 بندي. أما البند الأولى اللي هو طريقة المعاش أو طريقة الإخازة بداخل معسكر عطاش، المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر، والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، أشوال الدخن الآن 420,000، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 350، الفول في نفس المحل البجركانة أصبحت الزيت حاجة 223، الفول 125 القنطار، وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر رطاش. والآن الخريف الآن الذين أتوا لمناطقهم لمزارعهم أيضا برضو لا سيما إن هنالك ولا اعتراض لحقوق الله، لكن الآن الخريف غير متشرف، والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة، والزراعة في حد ذاتها في حتى بعد الزراعة يمكن الناس غنت عنها ورجعت المعسكرات في بعض المناطق. هي الهيكل العظمي لتسيير الحياة في داخل المعسكرات وبصفة عامة اللي هو الزراعة. الناس بتطلع بأي ظروف تحاول سنويا تزرع وترجع بالمحصول، ولكن الآن الناس طلعت سحيبة كثافة في داخل المعسكرات وبمعسكر رطاش للنازحين، لكن الخريف غير متشرف الآن، والخريف الآن شهر تزا. طلبنا الآن منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة، الشؤون الإنسانية، والوكالة والوكالات الموجودة، إزعاف هذه المجتمعات الضعيفة التي الآن هي يتخوف من الخريف، والآن هي الآن امتحانات من رب العالمين، لكن الأيمانات الأيمان اللي هو ركيزة الحياة، لكن الناس تخوفت من هذه الكارثة التي يتوقع الإنسان. ونطلب من كل المنظمات الدولية لإزعاف هذه المجتمعات الضعيفة بكل ما يملكون، وهذه التغرير أتى ذلك بموجب إنه برنامج الغذاء العالمي هو المسؤول الوحيد لكيفية وصول الغذاء للنازحين بمعسكر عطاش. والآن نحن الهيكلة الموجودة في داخل معسكر عطاش عدد قليل الذين هم يمتلكون الكروت البسيطة ويتلقون الغذاء البسيط في كل شهر، والغذاء حد ذاته ليس غذاء مليق، بل هي غذاء متجر بتاع التجار. برضو حصلت تغيرات من الغذاء الميداني أو الغذاء الحالي أو الميداني إلى غذاء في أيدي التجار، والمواد التي تصلنا هي مواد يعني حصل تغيرات تماما للنازحين بداخل معسكر رطاش، وليس يكفي حتى بالبسيط، ليس يكفي، والأسعار التي يأتي بها المنظمة أو يأتي بها التجار أسعار يعني أسعار عالية جدا. السعر التي يأتي فيها المنازح في الكرد اللي هو 27800 وكيلو سكر 8000 والزيت 12000 الكيلو والأرز 12000 ويعني أسعار يعني عالية جدا. الكرد لا من يقرروه أو يوزعوه يأتي أشياء لم يملك فيها النازح في خلال 3 أيام أو يومين، والأسرة الكبيرة في نفس اليوم ممكن ينتهي هذه البرنامج. طلبنا أو توصياتنا في هذه الموضوع أو في هذه المجال الغذاء واللي هو مركز الرئيسي للحياة اللي هو إن WAP بأي إمكانية يتم تغيير هذه البرنامج إلى الإغاثة الميدانية اللي هو العيش والمواد التي يأتي بها WAP من قبل الدول الأخرى لكي يتصل للغذاء لكل الناس، لا من تصلنا الغذاء اللي هو غذاء الميداني يستفيد فيها كل المعسكر بأي إمكانية بأي صورة إن كان. أما الآن في هذه الصورة وليس هو الصورة الحقيقية، بل تزايدت لأسعار المواد والسلع داخل الولاية، لا من يكون هنالك السلع الميدانية تكون هنالك تنازلات من الـ من الـ من الـ من الـ من السعر الجاري بكون في تنازلات هناك شهريا لما ينزل الغذاء بمستوى العام بكون هنالك ومستوى المعسكرات بكون في تنازل او بكون في نزول الاسعار في المواد. اما الان نحن توصياتنا ارجاء بسرعه عاجل الغذاء الميداني. التوصيه الاول وصيه الاخير في هذه المجال، المعسكر لديه 16 سنتر والان يملك الكروت الاحمر بعد ما صنفت كروت الاحمر 38720 الان صنفت ورجعت حاجة بتاع 8215 الذين يتلقون الغذاء الآن 215 أسرة 8215 أسرة الذين يتلقون الغذاء الآن 17439 فرد وليس أسرة. فهذه كارثة إنسانية. نرجو من برنامج الغذاء العالمي وتوصياتنا بواسطة وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ولاية جنوب دارفور وصول رسائلنا للتزايد أو لرؤية هذه المجتمعات الأخرى الذين لا يملكون الكروت ويحبذ إذا تم الزيارات الميدانية لكي يكون تحقيق أكثر والوفد التي يأتي من روما أو يأتي من البرنامج الغذاء العالمي لابد ومعه المفوضية سواء كان أو غير المفوضية الوكالة بولاية جنوب دارفور وزيارات الميدانية للنازحين لكي يروا الحقائق ويبثوا الحقائق غير الرسائل التي نحن نرسلها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الاثنين. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحية.

0: 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بالحوار السوداني السوداني داخل البلاد. ردود فعل واسعة لترحيب الاتحاد الأفريقي بانطلاق مبادرة الحوار السوداني. قوى إعلان المبادئ تستنكر ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني داخل البلاد. حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وتحرير السودان عبد الواحد محمد نور تنتقد ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار. اللجنة الحوار السوداني تعلن تسمية مكاتبها للتواصل السياسي والمجتمعي والدولي. إضراب أطباء الأسرة والكوادر الصحية بالمراكز الصحية بولاية الخرطوم. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح عاملين في المجال الإنساني تحتجزهم جماعات مسلحة في السودان. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون: احتجاز العاملين في الإغاثة من جانب الأطراف المسلحة أمر غير مقبول. الأمم المتحدة: استمرار العنف في السودان يدفع آلافا إضافية إلى النزوح. صندوق الأمم المتحدة للسكان: مساعدة 140 امرأة نازحة في النيل الأزرق على الولادة الآمنة خلال 3 أسابيع. مصفوفة تتبع النزوح: نحو 450 شخص نزحوا من محلية الرهد بشمال كردفان بسبب المخاطر الأمنية. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات وتوقف تطبيق بنكك يزيدان من معاناة السودانيين. مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة تآكل قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتيل وأربع جرحى في إطلاق نار بمنطقة دبة بمقاطعة هيبان في ولاية جنوب كردفان. مباحثات أمريكية بريطانية مصرية حول تطورات الأوضاع في البلاد والحوار السوداني الشامل. تواصل ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وضماناته وصمود ترفض والكتلة الديمقراطية ترحب. لجنة المعلمين السودانيين تجدد مطالبتها للحكومة بالصرف كامل للمرتبات والمتأخرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل شخص وأصيب أربع آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة دبة بمقاطعة هيبان في جنوب كردفان يوم الأحد، واتهم عبد الله إدريس كوكو أمك عموم قبيلة الشوايا وهي إحدى أطراف النزاع في أحداث كاودا مجموعة مسلحة بخرق اتفاق وقف العدايات ومهاجمة منطقة دبة التابعة لمكون الشوايا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربع آخرين وصفت إصاباتهم بالخطيرة. وطالب كوكو بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى الالتزام بالهدنة، داعية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقق من خروقاتها إلى جانب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وأضاف المك عبد الله إدريس في هذا الخصوص:
1: بعد أصدر القرار رئيس حكومة التعسيس والرئيس الحركة الشعبية القاهد عبد العزيز دمالهيلو وبقرار رئيس هيئة الأركان هيزا كوكو أنجلو بالتزام كل الأطراف قبيل هيبان بوقف العدايات ووقف إطلاق النار، اليوم أجمد أبناء قبيلة أطورو على رئاسة الشوايا أبناء شوايا في منطقة الدب إيري، وتم قتل واحد من أبناء شوايا وأربع جرحى في أعلى الخطورة.
0: بحث كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسان باول تطورات السودان، وأكد خلال المحادثة أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتقاتلة في السودان يزيد الصراع ويطيل أمد معاناة الشعب السوداني، وأوضح: شددنا على الحاجة الملحة لإجراء حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولش إنه بحث مع بدر الدين عبدالعاطي الجهود الرامية للوصول لهدنة إنسانية وانسياب المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى جهود إطلاق حوار سوداني شامل. أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث شمل الصرف العاملون الموجودين خارج السودان، مطالبة بمعاملتهم إسوة بموظفي المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا: نحن لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته، وموظفي وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوقهم. وأضاف قائلا: لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية جبريل إبراهيم إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية، فلماذا تظل حقوق المعلمين معلقة ولماذا تستمر الوزارة والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ تعهد اللجنة الحوار السوداني السوداني بتوفير البيئة المناسبة لإجراء الحوار والاتصال بكافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، وجدد تحالف صمود رفضه للحوار بالداخل. وقال القيادي بتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا بأن موقفهم رافض ومستمر ضد المشاركة في الحوار في ظل استمرار الحرب، موضحا أن اللجنة لم تقدم رؤية واضحة للحوار وهي معنية بشرعنة حكومة الأمر الواقع، واعتبر أن العملية برمتها محاولة لتبييض جرائم البرهان تحت غطاء الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تعرضت للانتهاك منذ انقلاب 25 من أكتوبر، مؤكدا عدم مشاركتهم في هذا الحوار. من جهتها أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية الدكتور محمد زكريا أن الحوار السوداني هو الطريق الأساسي لمخاطبة جذور الأزمات والوصول إلى حل للأزمة السودانية، مجددا ترحيب الكتلة بدعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والتي تعتبرها مخرجا للأزمات الراهنة. وأشار في تصريح لراديو دبنجا إلى أن المناخ يعد مثاليا لإجراء الحوار بهدف إيقاف صوت البنادق وتبديد المخاوف من انعقاده تحت أصوات السلاح. أعلن سفير عادل شرفي عن رؤية متكاملة للتدخل الدولي الإنساني لإيقاف الحرب في السودان تقوم على تنسيق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث تبدأ أولى خطواتها بإصدار مجلس السلم والأمن الأفريقي قرارا صريحا بالتدخل وتشكيل لجنة عسكرية سياسية إنسانية لإدارة الأزمة، على أن تتكفل الأمم المتحدة بالتغطية المالية كاملة وتشكيل بعثة عسكرية ميدانية لتحديد مواقع القوات ونزع السلاح وإعادة الإدماج فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بتقديم الدعم التكنولوجي المتطور والمراقب عبر الأقمار الصناعية لتحديد تحركات الأطراف وتنبيه المخالفين والتعامل مع المتحركات غير المنصاعة، فضلا عن التواصل المباشر مع قيادات الطرفين لضمان الالتزام بخطة الفصل بين القوات. عاد بنك السودان المركزي تشغيل وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في العاصمة الخرطوم بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف لاستئناف تقديم خدمات الاستعلام الائتماني وإعداد الملفات الائتمانية للعملاء ضمن جهود إعادة المؤسسات والأزرع المساندة للقطاع المصرفي إلى العمل من ولاية الخرطوم. وقال بنك السودان المركزي في بيان صحفي الأحد أن إعادة تشغيل الوكالة تأتي في إطار جهود البنك الرامية إلى عودة مقدراته وأدرعه المساندة للعمل من ولاية الخرطوم. أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاس نزوح نحو 700 أسرة تضم قرابة 2000 شخص من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هربا من استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقالت المنظمتان في بيان بشأن الوضع الإنساني والصحي في الإقليم إن موجة جديدة من الأسر وصلت يوم الجمعة إلى المدينتين الرابعة والخامسة التابعتين لمحلية ود الماحي، مشيرتين إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال. ودعت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى مدينة أم درمان قوى جديدة منشقة عن الدعم السري تضم 200 مقاتل بينهم قيادات ميدانية على رأسهم القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب. وأعلنت القوى انضمامها إلى القوات المسلحة بكامل تسليحها، وقال قائد المجموعة إنهم انحازوا لما أسماه بالصف الوطني، ويأتي انضمام القوى إلى الجيش بعد انشقاق مجموعات من قوات الدعم السري آخرة، مجموعتين سلمت نفسها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الولاية الشمالية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
5: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة رأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشي لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
4: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه وربنا يصلح حال البلاد والعباد آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
4: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات، وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة. وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صوت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضه يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة، يعني ما فغايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوقكم والسعر التركيزكم، يعني لا من نجي للسوق، بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا، مهمة الاتحاد، اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
4: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من شاءة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بالحوار السوداني السوداني داخل البلاد. ردود فعل واسعة لترحيب الاتحاد الأفريقي بانطلاق مبادرة الحوار السوداني. قوى إعلان المبادئ تستنكر ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني داخل البلاد. حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وتحرير السودان عبد الواحد محمد نور تنتقد ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار. اللجنة الحوار السوداني تعلن تسمية مكاتبها للتواصل السياسي والمجتمعي والدولي. إضراب أطباء الأسرة والكوادر الصحية بالمراكز الصحية بولاية الخرطوم. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح عاملين في المجال الإنساني تحتجزهم جماعات مسلحة في السودان. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون: احتجاز العاملين في الإغاثة من جانب الأطراف المسلحة أمر غير مقبول. الأمم المتحدة: استمرار العنف في السودان يدفع آلافا إضافية إلى النزوح. صندوق الأمم المتحدة للسكان: مساعدة 140 امرأة نازحة في النيل الأزرق على الولادة الآمنة خلال 3 أسابيع. مصفوفة تتبع النزوح: نحو 450 شخص نزحوا من محلية الرهد بشمال كردفان بسبب المخاطر الأمنية. ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات وتوقف تطبيق بنكك يزيدان من معاناة السودانيين. مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة تآكل قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور انه برضو ادى انه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الاعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد انه الشرق لا يريد انه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد انه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين الى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل الى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه, وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من الإيقاف, هي تكون في ضمانات, لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة, أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة, كتائب الراعون, المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهنال لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية, وخصوصا أنه شرق السودان واحدة من أكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة أساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة أو قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت أنه برضو يمتد ويطول بدل ما أنه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب. يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب. فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول أنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا أنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان يعني ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتماليه اتساع. بالاضافه لانه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني احنا قاعد نكرر فيه، وان احنا كدوله سودانيه بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الان يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات، سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية

0: جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة الماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: مفاضية ذي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما يعرفين الحوار ده يفضي إلى ماذا؟ الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توقت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار. وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السيريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وعلى وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغائبة لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس تساعد المحامين تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص
9: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة رأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية. التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتركتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه وربنا يصلح حال البلاد والعباد, و آلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة, لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمة قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضه يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوال يحولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق، وما في اسعار ثابته لاي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 الف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع.
7: بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بلندر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية بالآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر بقول مهزوم بل وبجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقت دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. وأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب زي ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرق؟

0: يفرض الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي.
1: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بلو جغم ومتك وليدي مستخدمة في كل أنحاء السودان من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافية والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة، والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبياعين اللبن والحاجات دي اللي هو دعاهم بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بياعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناجل سموهم بياعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
0: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
1: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر، شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقولوا يشتموا يعني بيشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية، انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
0: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات؟ وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
1: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه وقضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق.

0: ظهرت بعد الحرب. حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي. ودي بقسمة عامة في جميع السودان، ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية، ده بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإضفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنياً غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلاً من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإضفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة القماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج الخارج وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغذة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الله الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاقتصاء الغصري، يعني ما في نيابة جدا متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغايبة، لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد، ومستدام بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 0000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع مدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد إنه يتم سجنهم. وهسي حاصلة يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيك بحملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف، منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب براعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسم من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبليه، وخصوصا انه شرق السودان واحده من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبليه والانسداد فيها يعني كمزاله اساسيه بالنسبه لهم في شرق السودان. الحاجه دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحده، او قدرت تاثر في شكل الصراع وخلت انه برضه يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت الغطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني احنا بنقول انه والله استمرار الحرب ما معناته انه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة او في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن هم نقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جداً ده ما بيخلينا نستبعد احتماليه اتساع، بالاضافه لانه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني احنا قاعد نكرر فيه، وان احنا كدوله سودانيه بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش. يعني احنا الان يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته. فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل

0: حكومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح، والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

0: لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حصل الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنهم يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحتى الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفيين، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جامد على قدرات الجيش. بتعتبر انه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسنة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دابنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دابنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. تعرف ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين، والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية شمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإخصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
12: أهلا و ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026 وتتابعون فيها. كذا الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
12: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
9: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
12: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوأ بموظفي وزارة المالية.
13: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
12: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
6: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
12: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
14: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها القاطع لهذا الترحيب واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
5: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
12: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود تحدث إلى جولة السودان اليوم، طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
15: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف للراديو دبنجة. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي بما فيهم بيان الوقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أيه عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاء مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي دعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية. وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس للسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع عدا المتطرفين للحركة الإسلامية وجهاته. وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين ويدعو أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
12: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
16: حقيقة تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية حماسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته والدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع من المزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكنه في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع نجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بيأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
12: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
1: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانياً، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثاً، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الإنقلاب ومن حوله. تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعل الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
12: وأيضا مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع متوقع متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
12: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
17: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم، ولمنع تكرار حالات الاختفاء. فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية، ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل

0: إدارة رفاة الموتى للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم. ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفاة الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ولي 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليار مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين

0: لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، وحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
2: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة، وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أنحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
3: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار اللي حول الاسم ده، برضو كل دمر قلاهم. ده من ناحية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كمو 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي ضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة صحيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
4: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة الخماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي المطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبل إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاقتصاد الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغائبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 0000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما أعرف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم مكان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة, والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية. التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي, فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح حال البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات, وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان, وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة, لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني، ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعته بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا زراعة. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة

0: هم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة، طوال حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنقل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجة
4: الديوان. مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
5: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجة، اول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، تنشأ صناعة للموقد الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين، معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس

0: يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرم يعني تقريبا، اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير انه انشاء صناعة وكل اصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى انه في مثلا المجلس الاعلى للبيئه يكون يعني خدت الحاجه دي من اولويات ويساعد، لانه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود ايجابي للبيئه، الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص. يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة، فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم، وصلت معاي 150 ألف، وفي ناس زول يقول لك 120، يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده، وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج، نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت، يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار، في بنوك يعني بتهتم بالأسرة، بنك الأسرة، كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة، يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة، آلية تمويل، كل الشركاء يكونوا موجودين، لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب، وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني إن شاء الله مسيرتنا ما حد يقف.
1: طيب دكتورة، الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني، وسيرتكم شنو تدابيركم؟
0: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات، والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني، يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس، وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات، نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات، كان عندي تواصل مع ناس، والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه، لانه قبل كده كانت اتبنت قانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني، التوعية، التدريب، ده كله نحن بنقدر نعمله، بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة، نحن جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع، لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمي الكلمه، يعني من البدايه الدراسه، المواصفات، المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
1: طيب دكتوره، المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان، يعتبر أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي، يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه، سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي، وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي، فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة؟
0: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدائره احكيها لك مع المراه في الريف، يعني المراه يعني اثبتت يعني استجابتها العاليه لأي حلول. يعني قبل كده هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام أزمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في فينيانا ودربت النساء، يعني فكانت استجابتهم ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ. يعني فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي، يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة، أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها، وكنا دارين نستمر يعني لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم، يعني بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا، ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها. يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد. يعني أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب، الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب، فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموجة الشمسي، فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا. يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموجد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
1: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني، مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده؟ يعني
0: اكيد اكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها، بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع، المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموجد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
1: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المفوضية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بيّنتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السيريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسيم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026 وتتابعون فيها. جدل واسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
13: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
10: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
13: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
14: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
13: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
6: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
13: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
15: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الطاطئ لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
5: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
13: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود، تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
16: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف لراديو دبنجة. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، بما فيه بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشان السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميد أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع التوسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات والبنادق، وكذلك الخطورة التي يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المؤتمرات والحركة الإسلامية وجهاتي، وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يوضع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
13: وفي السياق ذاته مستمعنا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
17: هي تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد فيه بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، يأتي تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته والدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع من المزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكنه في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع نجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في رواية الجماهير وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا. يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
13: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
1: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات

0: حديثا نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إضفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافحة من أشعله الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
1: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تخدم قضية الاستقرار في السودان.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم، ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل، ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات

0: نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ول 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
1: رح مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حارون من محلية السريف.
3: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة، وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه نحن لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
4: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار اللي حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم. ده من ناحية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كم 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أمفار.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دابنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دابنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة الخماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السيريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبل إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاقتصاد الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغائبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
13: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان؟ وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
15: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
14: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
16: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وقيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
14: أصغانا مستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
18: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع.

اي حاجه، ما زرعوا له اي نوع من الخدمه. فكانت اشكاليه حقيقيه انه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلف الجديده كلها ما صالحه، لانها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة، طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة.

0: اي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا، ده طبعا مهمه الاتحاد، الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على اساس انه يضغط المؤسسه عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله انه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم اصدقائنا مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبدالله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف تحت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإضفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنياً غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلاً من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإضفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال الحسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026 وتتابعون فيها. جدى الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
1: إن بيان مفوريت الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
13: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم،
10: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
13: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
14: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
13: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف،
6: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
13: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
15: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها القاطع لهذا الترحيب واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
5: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
13: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود تحدث إلى جولة السودان اليوم، طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
16: شكرا جزيلا للراديو الأستاذ أشرف وراديو دبنجة. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي بما فيهم بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الحدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر

0: في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكل من أشكال الحوار، ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية، واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية. وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب، ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية، وليس في مسألة حل الأزمة السودانية. وبالتالي موقفنا منه واضح، أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار، كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المتطرفين والحركة الإسلامية وجهاتي. وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى التي تدعو لإنهاء الحرب، وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السريع. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا، ولا يساعد في عملية السلام، بل إنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يودع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
1: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
2: هي تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية حماسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة، أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات ومحكمات الجائعة.

0: مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكن في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع نجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتعكس يقظة متجددة في رواية الجماهير وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة الخماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
1: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني.
2: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لإنقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعل الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
1: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن كقوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تخدم قضية الاستقرار في السودان.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
4: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم. ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل، ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال، تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى، للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ولي 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوى بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
5: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، وحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح. فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
6: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أنحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
7: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاءتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار اللي حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم. ده من نهاية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كم 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية شرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنياً غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلاً من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توجت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الله لانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 0000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر

0: انه لضعف شنو؟ ضعف المبادرات وجعالة هشة في ظل شنو؟ الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد أن الشرق لا يريد أن يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد أن يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات التي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
2: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وهسه حاصل يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيك حمله، تم سجنهم الفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة، حاجه كده بتاع التخويف منه في بعض منهم. الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها بحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهنال لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
3: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا أنه شرق السودان واحدة من أكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني

0: كمسألة أساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة، أو قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت إنه برضه يمتد ويطول بدل ما إنه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضه في مسألة تانية، اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضار بشكل عمومي، زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار اثيوبيا، بعد ذاك النزاعات اللي بتحصل في اثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذاك برضه في جزئية تانية، انه برضه زي ما قاعد يحصل الاتهام انه اللي هو انه مثلا الاثيوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود، باعتبار انه برضه في فترة من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه، بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في إذاعة دبنجا، أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لانه والله يعني احنا بنقول انه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. اذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على على شرق السودان، يمكن احنا ذكرنا انه والله الاثار بتاعت الحرب هي كبيره جدا واثار يعني واضحه للعيان، من لحظه تدفق النازحين الى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة إنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان، إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
3: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع لواء شرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء. نستمع.
4: طيب شكرا جزيلا, شكرا لراديو دبنجة على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجة بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية, ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية, وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات, وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات, حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك, ترسل لي بنكك, تعمل لي كده, وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية, ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها, بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق, لا, هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة, والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة, لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل قصير الأموال اللي هو التداول عبر المصارف, بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة, وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين, منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا, لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه, ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا, وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب, في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون وسيط سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح أنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من أنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصص للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مفترض مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب، البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو، يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لإنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وإنحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026 وتتابعون فيها. جدل واسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
13: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
10: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
13: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
14: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف.